القرده طوفان القرده جاي حديث طاي بندن بندن يا قديسه بندن قديسه طوفال يا ما زاب مني يوبو نجار ميم واي تور وان نجار agroqa qadisatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ncior ay way momu wayl tour ma nga cior neex daam gune sinna daam gune ak anna daam gune ak wat ma daam gune ak alaj mat fal ndob afi sal quran ba ci ncior daam gune way ndoba mi xaar yi seen baayaay ay way ndoba mi xaar ak marfal maxbar du mbe gi ma sa

0: سجنًا وفضل مهجنًا
1: محمد الله أما تاني ودى تزل فيه سقيا مالله فبندم والله فسيلا والله صدبه جمك الله وما جوجي كدي هك إلا فهو ودي يسي فتي ينتدي لو أنه ينتدي فعلا هك إلا فمبري دادم سي فتي بموني كاري فجم سارو خنو على هك إلا كاري فجم سارو خنو الدنيا والله بموني تاوى على هك إلا فننجد ينتدي أنا كي سيد لهم دروا يالا جنو نمانو

ميون سدب فدي على مدار دي هي دي بس ما مهر برغنا دي خد خد الله من جيل بجبن مغلا من جيل سيبو ما انا ما شي ما سير سام بدن بالي متا طالب زيد بو بني كل فوق ما دار كان غلا من جيل بكذر بو دي ما سينا دي كان دي كان هو فوق دي تشوت دي كذر اللي بيصفي دي دم هذا كان يتو ما يوندو على تاين ده هند هو جاينا وي فرب غوا وي فرب غوا وي وي نيت ديمادي ديمادي صفو تشمال عمرو جون نورو هادو فودا هادي سونا نجيكون جومبي جيل دو مانتا كانجدا دابا سوني غرو بون يودي جوجي ما ديل بون هاي وي دا كوما كانجدا تام سونا تشول ملو مدنا تا او دنجل مل سوي دو مو يدا دو ta ko gando mbelo mo ne halna mo no Allah ta ko gawo mbelo mo fa ta ko bi lesi mbelo mo jibina fursangi ta ko tuto do mbelo ne rena mo ta ko demti mbelo mo rena yo be gimi nyoro be jito dum bo cedo mo jemo ni haa pues bueno el grupo pone esa que sale la amiga de Jurubur de la de Allah.